0: سلام زخبركم تخطاتلتي قطتا وفنو راديو بي بي سي نلوم عرب زدالنا يوم مدب نجمر لنا مدبنا امريكان ايران نابس مم زيب صحن زلوق عندي نطبات تايو بزبل كنجمر بزعبات الصباح بعالم درجه زبعل معلتي بحاي وي البينو ون ادالينا لنا
1: سبات بخمس زملاء قديت من النكات مفلتون كلو زحمامي انا جنت صدقتي نقحتي
0: ندحريت قد كام مقوياي وي مسوقام ابتعنا نازل لو تقمون كن نقراكمينا
2: ندحريت قد كام مسوقام وي مقوياي كانز حق كانز بركن ندري ملاقبون كو قد لي خل
0: دهاي وانچا عالمن مسحات صرت زيناتات زعلت حيزة مساخم زمسي عوات قبرك زيابيري سنة مكتتال موسيقى

0: قطريقة نرسون قطريقة دري خوازله حدست قيحة مسمارات نمتكبار دما زيادة دلونة تارقية اللابز السعزي
1: بتمساسالي والتهدراو تغطن ديبلوماسن حد حدوم زن تعتقو كم زيكونو كإلاتات يسمرو له توسي إيران ديبلوماسي حد قطن يزبل نسو كم زردو تي أبزق عربا أوان أب ليبانوس أب توشمتن أب كال بوتاتات نزترعي بزوح كزي بإيران زي دقافو قجلتات ساتفلو نتفتات قدن سفح كونات نمولع زعال ما يكونن انتايدا آنة تزلوه اللو كوناتات واقو نمبرخن مرقات إزات إيران نمت نخار نيزبل
0: ونزيت قطعت والله كل جزيء أب بيت العلوى إيد حس كان حرقتي خان دخلت قبل التاز هالوكا زيت قند إيران تقتلو زلات مسلمو التي كمن مودة عن رابعين نت في زل على الدماء درت عرمي تقولون أمريكا يو ترى أمريكا كمون تقولوا أنا متكبر كساب كندي في قرن يوم هنا يو التي خجل زقبو واشنطن كم كندي وتهدر يدق في إسرائيل متن أزوار مولا دبلوماسية ودقفات تقربها زد ما قبل علت جوزو قتشت رؤي نايت قلوا عرمي يذهبه هيلر زنايت قلوا عرمي التي تأفف علم القرى التخصي أزيو أقدس مهاني يزما قط عود نسو واشنطن نتيل أبي في كتكير انتدليا كتكير زخيل نايتس لو عقم اللواء إزبل التقوبرو دقف قن قادبات كمز اللواء بمئمات تغرد تل أبي بغطبات كم تسحب دماء وسيخي قلز بزما سرت إذا نايتس لو عقمي كتك أمول انت زي مريس أقن تحابا باري تياتخون زلا بزيك التاوي بغطة إتنايتس لو عقم اللواء أنا أمريكا انتوان هقن كتك أمول زلوا دليت قن يلن بمبالي دماء زي دمدم
1: يا أبني اللي هبتم
0: مسكنك عود
1: صباح 13 سنة عالم لخاو معلتي نقحات البينيزم وي بحاي كخبريو زي عامت متأز خبر معلتي نسباوي مسلاتن كبرن البينيزم زلوم سبات نمدقاف زعلم ايو بحاي زخون سبات تي عيني تاقرن قربتن حبر كهلو زقبر كاب تحيز كلاخلن ميلانين نيبلومن وي دما تحوتي زلوم ميلانين اب اكالات نازر كب نتاقري عينن قربتن حبر زفتر نترا نقريو ميلانين وي حبر دناي قربت يبلومن مالت تحاي كحرومن بمنشرو قربتن كتك لعول تخلو له ميلانين أم معبال نايتي أب دحرواي كفل عيني زركب هواس برهان أكالوي رتينا أبر كتوس لزلو أب أعنتمون تأقام كسعبي خليو التكوناتات جنتيكاوي بر تلابع حمامي كونن انتخونا أب بزحات هاقرات أب لعلي بحاي زخون سبات تسلئي تسلمن مقلالن يرأيو زد ما أتوم سبات أب معالتاوي من مابرو عدل تمرتيخون سرح أب مركب زلو سعبين زيادة كبير كخوني قبرو زخونتات زلوهم سبات اب حيالو هاقرات افريكا كفلي اكالاتهم بمقرات نهتنك ولا زتكاملو محبر سبات اللو زتكبار زدما حيالي بحاي زخونو سبات نخقتلو مخنياتي خون املا افريكا اب كم بعل تانزانيا مالاوين كاميرون زامسل هاقرات البينيزم زلوهم سبات عدل يمسو يوم زبل امنت اللو اب زق ربا اوان حدك الى حبرات هاقرات مقتصال نايت التكبار اب قل خفالت اهقر مس البينيزم زنبرو سبات مسنات كسعب كم زخيل اتنك ونيرو سلازخونا دما أبزوريا ألبينيزم زلو تسألما نممكات زيادة سرح كمزدلي تتابعتي سباوي مسلاتي قلتو سلازي إتوم مستخونا تزنبروخة انتايبلو مس ألبينيزم تنبر موديل تاندخوب من النتي بألبينيزم أي قلت انتبل
2: قوالا نسيتي حدا حدا كزي تقوتاو ألوو يقات مني أبا كالكونتات علي تاونت يقات مني أبا كالكونتات دما مس ألبينيزم زلت أساسر قدات يقات مني سوات بخ زملاء قديات من النكات قلتون كلهم زحمامي أنا جنت ضغطي نقحتي كبز هنا سبدمة مرجع قلت مركب أيلين.
1: نبعلو مسألة بنزم زنبر دكتور أسك تشوبو جانو بفلاي أب أفريكا سفح سلامة كم زلوا زارب.
3: In different parts of the world, there is.
0: أبتفل عليك فلات علم أزيل أولاد لو أنت أربع حيوي ألبينو أنا بفلا يبقى أفريقا تقوم قلتي كفال أكلات بحي سبات ششاية متسيو زبن إمنا تحصري تقومي بسنك زي أقول إمنا تتسانا تتلتي لهم إدام تقوري تقوم أب قلق قات أمتار دماء تقتي لهم أب تانزانيا بحي دك أم دحناتهم كبلو أب قزاق عالس ومستقر دو سترابيتات أقات إمامون يوم مئنتي خاب تحبرة تسب إتخبابي متكعات خيبو تحوم بزبل زقبر ويو
1: متحواس مدنفع كبرن أمراوي طعي هوة نمحلاو كم أول نتسوي صواياتن حبر مسرت قبر اللون مبدا أقد داس خمزقنا حبرات هاقراتي تكس بتوساخي أب كلو مدايات تركب حبرة سب عوتات ألبينيزم زلوم سبات كتنبلن نت عناهم كتابقن يمعد زي خبركم سمعتنا حجد ما حد صرت زيناتات كنقرككم وريتي أثليت قداف تقاين أربعة أوارح كابود الدرات كي تستاتف تأقيدا تاقوال عسران تشعاتن عامة قوايد كدمي

من خلأي مع التقصل زلو أمريكا مكسيكو كندا بحبار زنجد أو وانج عالم كل تشعن إسران شدشتن أم مدب كل التزر كبا كندا بوسنيا هرزوغوفينيا ساعة عسرت أمريكا أنصار باراغواي دما وقحتا ساعة أربعة خلقات مايل زي خبركم سمعتنا نلومي زدان لنا لكم تحستون زي مثل نيرو كاب يوتيوب فيسبوك واساب انشانالاتنا بتوساخي اب تيك توك ون مسينا لنا لايكن فولون بمقبار توساخي تحستوتات كترخبو تخليقكم اوهادي مدب حبتومي والدهانس كإلى تكنيك جوناتان موانجي كمون انا عاود قبرك زيابير بحبار سسنين من نيلكم

0: With bbc.com/news, you get the latest news stories anytime you like. Whether you're interested in science, health, technology or business, the bbc.com/news website can offer it all. It also gives you the opportunity to listen live to our news output or check the latest breaking news with our minute-by-minute news feed. All this content, coverage and opportunity makes the BBC the world leader in news coverage online. bbc.com/news.
1: This is the BBC World Service, and on our website you can explore more of our programmes, from documentaries to science. Listen and download at any time by going to bbcworldservice.com. On air, online and on smartphone, this is the BBC World Service, the world's radio station.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
4: صباح الخير لكل مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي, كل التحيات لكم من SBS عربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميريغال من أمة غورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم مستمعينا هو السبت في 13 من حزيران يونيو لعام 2026. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون جورج غرام. مرحبا بكم في برنامج ويكند بالعربي, حيث نأخذكم بجولة سريعة وممتعة نستعرض فيها أبرز وأهم ما قدمته SBS عربي في هذا الأسبوع. سنأخذكم بالعديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع. والتي تعكس تنوع مجتمعنا, ونسلط الضوء أيضا على تجارب مهمة. ونبدأ صباحنا اليوم بحكمة للمهاتما غاندي, حيث يقول: المستقبل يعتمد على ما تفعله اليوم. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم ويكند بالعربي.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App. أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
10: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع. صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. نفتح نافذتنا هذا الصباح على يوم جديد يحمل معه الكثير من النشاط والحيوية، فمن سيدني إلى ملبورن، ومن هوبرت إلى داروين، ومن المدن الكبرى إلى المناطق الريفية، تعيش أستراليا عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية. اتجهت مستمعين أنظار عشاق الرياضة أمس إلى منافسات كرة القدم وكأس العالم 2026 الذي تواصلت فيه تقديم لحظات استثنائية ومفاجآت مثيرة مع مشاركة منتخبات من مختلف القارات، وتعيش الجاليات المتعددة في أستراليا أجواء احتفالية خاصة مع متابعة منتخباتها الوطنية في البطولة. ونذكركم مستمعين أنه يمكنكم مشاهدة جميع مباريات كرة القدم في كأس العالم 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand. لا تفوت الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع، ويستمر معكم لساعة من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية، وعبر موقعنا الإلكتروني، وعبر أثير الأفأم. تتجه مستمعين أستراليا نحو مستقبل أقل شبابا وأكثر شيخوخة مع تسجيل البلاد أدنى معدل لولادات في تاريخها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتحولات الديموغرافية. فهل دخلت البلاد مرحلة الخطر الديموغرافي؟ وأين تكمن الإشكالية الحقيقية خلف الانفتاح على الإنجاب؟ من هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست يتحدث عن هذا الموضوع.
11: أستراليا التي على ما يبدو لم تعد فتية.
12: بالفعل تسجل أستراليا اليوم أدنى معدل ولادات في تاريخها، في تراجع يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل المجتمع والاقتصاد وسوق العمل في البلاد. وبينما تتعدد الأسباب من أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تأخر سن الإنجاب وتغير أولويات الأجيال الجديدة، يعود الجدل مجددا حول جدوى السياسات الحكومية في تشجيع الإنجاب.
11: سناء، كلنا بنتذكر قبل أكثر من عقدين وزير الخزينة الأسبق بيتر كوستيلو حاول يواجه ويعالج هالإشكالية وهالتحدي عبر مكافأة البيبي بونس أو مكافأة المولود الجديد. دعا أنذاك الأستراليين إلى إنجاب طفل للأم، طفل للأب، وطفل لأستراليا. ورغم تسجيل بوقته وكلنا بنتذكر ارتفاع مؤقت بمعدلات الولادة، الخبراء بقيوا منقسمين حول مدى فعالية هذه الحوافز المالية. واليوم يلي بقلك كيف بدي أجيب ولد وأنا سقف ما عندي؟
12: بالفعل بيترا في المقابل تدعو زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن إلى الحد من الهجرة الجماعية، معتبرة أنها تزيد الضغط على السكن والبنية التحتية، فيما يرى آخرون أن الهجرة وانخفاض الخصوبة قضيتان مختلفتان تماما، وأن التركيز على خفض أعداد المهاجرين لا يجيب عن السؤال الأساسي: لماذا بات الأستراليون ينجبون عدد أقل من الأطفال؟
11: هل يجب أن تسمع أستراليا اليوم مجددا شعار أول وزير هجرة بأستراليا آرثر كوويل يلي قال populate or perish؟ رح نجرب نقرأ هذا الواقع وهذه الإشكالية من عدة جوانب، وبيسعدنا أنه ينضم لنا مباشرة على الهواء رئيس تحرير صحيفة التلغراف أستاذ أنطوان الأزي. صباحك خير وبركة.
5: صباح الخير لكم وللمستمعين.
11: أستاذ أنطوان، يعني منذ أربعينيات القرن الماضي استمعنا لهالشعار populate or perish، ما عندنا خيار إلا أنه نعمر أو ننمحي كأمة. اليوم النمو السكاني بعده مسألة جدلية. استمعنا مع يعني إلى تشكيل أدنى مستويات ولادة. برأيك كيف تقرأ هذه الإشكالية اليوم بالعين الصحفية؟
5: يعني إشكالية الولادة مش بس

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: وفي دول مثل كوريا الجنوبية رغم أن أعطيت تحفيزات كبيرة جدا ولا تزال عملية السكان تتراجع. القصة مش محصورة بالتحفيز المالي ومساعدة العائلات, هناك أمور كثيرة. ففي أستراليا مثلا أعطيت بلشت الدولة قبل بكثير ما نحن نتصور بال 1912, يعني من أكثر من 100 سنة بعهد أندرو فيشر صار تعطي بلشوا ب5 جنيهات للعائلة. مثل ما ذكرتوا بكوستيلو أثر كتير لما أعطى منحة 2500 دولار, هي أكبر منحة. ارتفع عدد المواليد بأستراليا من سنة 2004 من 1.6 للمرأة الواحدة إلى 2.2, وهذا رقم جيد. ولكن اليوم تراجعنا. ليش؟ في عوامل كثيرة, كلنا عايشين نحن بأجواء ضاغطة اقتصادية بيرجع تليها أجواء سياسية, وما بدنا ننسى الأجواء الاجتماعية اللي غيرت تركيبة المجتمع. اليوم نحن مش بس عم نعاني اقتصاديا, طبعا الرواتب لا تتناسب مع الأسعار. الفائدة اليوم عم يضطروا عشرات بل مئات المواطنين سنويا انه بيعوا منازلهم, وعم بيبيعوا المنازل بسعر اقل من السعر اللي اشتروه. عادة اسعار المنازل ترتفع في استراليا. في الاونة الاخيرة المؤسف انه اسعار المنازل تتراجع اللي عم بيبيع بيته ما قادر يدفع الفائدة, عم بيخسر بالبيت ما عم بيربح. اليوم سوء العقارات راكدة في عدة مناطق. برجع بقول انه استراليا نحن منشوف انه في دول اعتمدت على الهجرة في الماضي حتى تعود التراجع في السكان, منهم كندا, منهم المانيا, ومنهم استراليا. خلينا نتوقف عند استراليا اللي هي موضوعنا اليوم. اليوم نحن بحاجة لترشيد الهجرة. اذا بدنا نقول نحن اليوم في عندنا نقص بمستويات كتير باستراليا, كيف جبنا نحن؟ أنا ذكرت عندكم أكثر من مرة
5: صحيح
4: أنه بآخر 3 سنوات نحن جبنا 1,000,000 شخص هجرة, 1,000,000. هيدا الرقم ما ساعدنا, ونحن بالنسبة للدول الأخرى دولة صغيرة, يعني دولتنا 25 مليون, وأكل بتجيب 3 مليون ب3 سنين, هذا رقم كبير, وما قدروا يأثروا في تأمين النقص اللي عنا. نحن منجيب هالمهاجرين ومنرجع منقول عم بيكونوا عبء. نحن بدنا ترشيد للمهاجرين حتى يعودوا النقص في عدد السكان.
5: نعم سيد أنطوان, بما أنه حضرتك تحدثت عن الهجرة وتحدثت عن 1912 وتحفيز بعض المواطنين بجنيهات, كذلك في نفس التوقيت كانت شفنا أنه ابتدت الهجرة إلى أستراليا. هل يمكن للهجرة بالفعل أن تعوض تراجع الولادات على المدى الطويل حتى من قبل المهاجرين هنا في أستراليا؟
4: لا, أنا بنظري لا شيء يعوض عن تراجع الخصوبة. يعني الهجرة قد ما تكون في نمط طبيعي في هذه الحياة, أنا ما في أكسر النمط الطبيعي بنمط عم جيبه أنا, يعني نمط صناعي.
5: الحالي لا يمكن استيراد الحل.
4: نعم, استيراد الحل كمان مش دايم. نحن مثل ما قلت لك هالكم الكبير, سؤالك صلب, سؤالك بدي جاوب عليه, هالكم الكبير من الناس

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: عمال بالمطاعم والفنادق وهودي بالإضافي للي ذكرناهم. فإذا وين المشكلة هون؟ المشكلة بترشيد الهجرة. بدنا نشوف الناس اللي عم نجيبهم كيف عم نجيبهم. يعني أنا عم جيب ناس تيوقفوا بالصف على السنتر لينك، ما عم جيب ناس لفوتهم في حقول العمل. هون في مشكلة عند دوائر الهجرة بأوروبا، ما عم بيجيبوا إلا الشخص اللي بيقدر يفوت مباشرة بسوق العمل وبسوق الوظيفة بأستراليا. لا،
5: يمكن فتحت الباب أستاذ أنطوان على جدلية وأشكالية تانية، لأنه عم يجي أشخاص ذات مهارات وكفاءات عالية، ولكن في واقع آخر اليوم كيف منقدر نخلي هالشخص يندمج بسوق العمل الأسترالي من الأشكالية؟ وشكرا لأنك طرحتها من عدة جوانب. اليوم شو هو الحل؟ شو السياسات اللي أثبتت نجاحها عالميا برفع معدلات الولادة ودعم الأسر مش بشكل مؤقت، لأنه شفنا البيبي بونس كمان بقراءة واقعية ما كان هو الحل. شو لازم تعمل أستراليا اليوم؟
4: يعني اليوم بدنا سياسي لزيارة عدد السكان، سياسي ثابتي، يعني مش كل حكومة تضع قانون على ذوقها أو شيء. كانت السويد من أكثر الدول اللي عم بتعاني من انخفاض الخصوبة. اليوم بتتفاجئي بالأرقام، بالسويد صارت من أعلى المعدلات بالدول الأوروبية. حطوا سياسي ثابتي بتعتمدها كل الحكومات بغض النظر يمين أو يسار أو وسط، بيستلموا الولد. يعني في دول كتير عندها، ولكن تختلف السياسات من بلد إلى آخر. بيستلموا الولد من وقت اللي بيولد درجات إلى وقت بروح على المدرسة إلى وقت حتى يوفروا المجال للوالدين إنه يكونوا في حقل العمل. اليوم ما في مشكلة بالسويد. إذا خلق الولد بتهتم فيه الأم أو البي، بتاخده الدولة. فإذا عم ترجع طلعت الولادات هون، بدي أقول أنه نحن بحاجة بأستراليا، إذا هالقد عم يتراجع عدد السكان، بحاجة إلى قانون ثابت في الشايل كير، في الحضانات من السنة الأولى أو من الشهر الأول. في شغلة، في سيستم لازم يكون ثابت بهالبلد، وإلا رايحين لورا. لا عم نعرف نحط هذا السيستم، ولا عم نعرف نختار المهاجرين اللي بدنا نجيبهم. هون في كمان في مشكلة حقيقة على عدة مستويات. الانهيار الأسترالي فوق المستوى الاقتصادي، واللي أكثر من هيك عندنا مشكلة اجتماعية كمان اللي عم بيساهم. إنه اليوم في عنا نسبة مئوية كبيرة من السنجل مام، ونسبة مئوية كبيرة من السنجل داد، ونسبة مئوية كبيرة هوري إداش كم ولد بدهم يتبنوا،
5: ومنهم خلقهم البيبي بونس أيضا. يعني نعم، شفنا
4: صحيح. وبعدين نسبة العمر الكبير، اليوم المرأة ما بقى تتزوج قبل 34 35، كم ولد بدها ترجع تنجب بعد هذا العمر. هؤلاء كلهم اعتبارات، وهو أستراليا عم بيصيروا، يعني أستراليا أكبر بلد غربي عم بيعاني حالة عدم الزواج في سن مبكرة، وهذا كتير كتير عم بيأثر. بالإضافة نعم
6: أستاذ أنطوان، حضرتك بتحكي عن أول شيء أعطيتنا رأيك بالدول الأوروبية ومنها السويد اللي كانت زمان بتعاني من نقص في النمو الديموغرافي. لكن لما بنحول تجربة على أستراليا وبنحكي عن سينجل مام وسينجل داد، وبنحكي عن سن الزواج كذلك، فهذا الأمر كذلك في أوروبا متواجد. خلينا نحكي عن التجربة الأسترالية، خلينا نحكي عن حزب أمة واحدة اللي احنا قاعدين بنشوف استطلاعات الرأي أنه قاعد بيتقدم إلى الأمام، وبنعرف أنه هذا الحزب ضد الهجرة. هل سنرى نمو ديموغرافي في أستراليا متغير جدا؟ هل we will perish in Australia لو مش عندنا مهاجرين؟ ما تغير ولا شيء في أستراليا.
4: اليوم كلنا نحن سناء عايشين في هاجس الاستطلاعات وهاجس أمة واحدة، شئنا أم أبينا. الحالة اليوم هي حالة بولين هانسن.

0: هو تعمل للإطاحة بكل الأحزاب، ليس العمال فقط ولكن الأحرار والوطنيين. كولين هانسن تعد الناس بدها توقف الهجرة، يعني العنوان كبير وبراق،
1: للأمانة الهجرة الجماعية.
0: تعتبر أنه الهجرة الجماعية. طيب هل عند اليوم هي حل بديل لكل الأمور اللي عم نحكي فيها نحن؟ أنا ما عم بحكي ضد أو مع، عم بحكي منطق. هل عنا بديل؟ في عنوان اسمه بولين هانسن ضد الملونين، نقطة على السطر. في عنوان اسمه بولين هانسن ضد سياسة الهجرة الجماعية، نقطة على السطر. ولكن إذا بدنا نفوت بالسياسات جوا، هل عندها علاجات؟ عندها برنامج عمل؟ خلت تبين برنامج عمل للناس. اليوم الناس عم بيأيدوا بولين هانسن، جزء كبير منهم ثورة عاطفية رد فعل على فشل العمال اللي وضعوا أسوأ ميزانية حتى اليوم، ميزانية الفاشلة، رغم أنهم حكموا 4 سنين. يعني بقى العهد الثاني بيكونوا تعلموا من ال4 سنين، وضعوا موازنة سيئة جدا. وشو ردوا؟ عم بيردوا كما بالأمة واحدة على الأحرار اللي غرقانين بنزاعات مع بعضهم، وما قدروا يحطوا كمان موازنة بديلة تواجه موازنة البنيز. فإذا اليوم نحن راحوا على بولين هانسن عم جاوب أنه ثورة عاطفية نسبة كبيرة منها أكثر ما هي تحقيق واقع
1: واعتراضية، يعني على الواقع. نعم استاذ أنطوان، بثواني، هل إذا أمننا سقف اليوم لكل العيال والشباب الأسترالي تلقائيا الولد بيجي؟ يعني اليوم أليست الأزمة الأساسية هي أزمة الإسكان؟
0: نعم، في أزمة إسكان، في أزمة طبعا مع شراء اليوم أستراليا تعاني من الإسكان، ما في منازل. حتى إذا بدهم يجيبوا مهاجرين ما في مطرح يحطوهم بقى. الولد اللي بده يخلق بده يلاقي الاثنين متزوجين مش قادرين، عم بيوفوا حق البيت، عم يشوفوا عرسان جدد عم بيبيعوا البيوت، ارتفعت الفائدة، وهيدي ظاهرة كارثية حقيقة. يعني كيف هولي بده يجيبوا ولد ومش قادرين يحافظوا على السقف عندهم؟ أستراليا فيها سوء إدارة لأمور كثيرة للحقيقة. واللي بيزعلنا أكثر انه لا العمال ولا الاحرار قدروا اذا بتتذكروا يعني اخر حكومات الاحرار كيف كانت، كمان الناس عم بيشكوا. اليوم ازدادت الشكوى لسبب اننا رايحين العالم بهالفوره. بولين هانسن.
2: نعم استاذ أنطوان قزي، رئيس تحرير صحيفه التلغراف، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
1: شكرا من القلب لك استاذ أنطوان القزي.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
8: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
7: إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: هل لهذا السبب تأخر أيضاً سن الزواج في أستراليا؟ خصوصاً لدى أبناء الجالية العربية؟ إذ وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي فقد ارتفعت تكاليف المعيشة خلال الـ 12 شهراً المنتهية في مارس 2026 بنسبة تراوحت بين 2.6% و 5.2% بحسب نوع الأسرة. هل لهذا السبب بات أبناء الجالية من الشباب يتأخرون في الزواج؟ أنا كوثر الحنبوري طرحت هذا الموضوع على عدد من المواطنين الذين شاركونا آراءهم وتجاربهم في هذا التقرير.
5: 100% اليوم صار سن الزواج مأخر مش مثل أيامنا. احنا تجوزنا ب 26، اليوم تقريبا الأفريج 30 أو فوق 30 إن كان الشباب أو الشابات. طبعا هذا كله مأثر بغلى البيوت يلي طلعت شيء مهول، يعني صار الأفريج البيت بال 1.2 مليون، بينما أيامنا كان أقل، تقريبا أقل من النص، وكان فيك تجمعي ديبوزيت تشتري بيت. اليوم الديبوزيت ما فيك تجمعي ضمن حدود معاشك أو معاش البنت اللي عم بيقبضوا تيجمعوا مصاري يجيبوا بيت. صار الاتكال تقريبا على الأهل كتير، وسن الزواج طلع فوق 30 بقى. طبعا الكوست اوف ليفينج هي اللي اثرت كثير بخصوص يتجوزوا مؤخرين. طبعا عندي ابني تجوز تقريبا مشي شهرين، هو تقريبا فوق 30، وهلا اني قاعد شوي بالاجار تيقدروا يجمعوا ديبوزيت اثنينهم.
4: نعم.
5: وطبعا بخصوص العرس او الزواج الاهل بدهم يساعدوا قد ما فيهم كثير. يعني اليوم اذا بدك تعملي عرس متوغزيني اليوم اكيد اذا بدهم يعملوا مع ريسبشن وكل شيء، يعني بتعرف من الزهور للسيارات للبدلات للاجارات الهولز بدك تحطي فوق 100,000.
4: نعم. صراحة الغلاء المعيشي صار غير محمول. يعني عمليا كشاب بده يبلش ويأسس حياته هاي، يعني إذا تجوز بالثلاثين بيته براس القلعة. يعني ويلك المورجيج تبع البيت، ويلك الإكسبنسز، إذا عندك البيلز بيلحقك الكونسل ريت، إذا جاكي ولد هون يدلي مثل ما بيقولوا.
6: No way.
4: يعني الإكسبنسز كتير عاليين. على سبيل المثال أنا وجوزي فول تايم جوبز، نعتبر من المعاشات العالية هون، ولدين، ولهلا بعدنا بالأجار ومش عم نسترجع نغير الأجار كرامة ما ندفع أكتر، مع أنه نحن عايشين في أبارتمنت لأنه تشيبر. يعني منا قدرانين نروح على هاوس فيه يارد تيلعبوا الأولاد، لأنه مينيموم التو بيدرومز عم تكون 650. يعني أنت بعد ما أكلتي ما شربتي ما دفعتي للديكر للخبريات هيدي،
6: يعني إذا بالتلاتين تقريبا لا يقدر الشاب.
4: هيدا المحظوظ، هيدا اللكي، هيدا اللي عنده شغل وإيه عم بيضب إيده ومنه عم يطلع وعم بيفوت، منه عم يأكل أكل جاهز، منه عم يلبس برانز تنقول. نعم. يعني هيدا الدائر باله على حاله مثل ما بيقوله. الجاب بين أنه أنت عم تلمي للديبوزيت ولحتى تحط الديبوزيت وتشتري دايما عم بيكون في جاب كبير مش عم تقدر تلحقيها. يعني تتوفري شيء بتنطري بتقولي يلا بعد إذا ضبيت هالقد مثلا 20% بوفر هالقد، عم يتنط أسعار البيوت عم يكون too expensive، فأنت بعدك على الآن بهيدا الجاب. عن جد من 6 سنين لما بشوف الإكسبنسز تبع بيتي لهلأ، مع أنه still everything the same بس أنا مصروف بيتي triple.
7: موضوع الزواج بأستراليا بالحقيقة اختلف من الوقت الحالي للأيام اللي الماضي، أكيد بسبب أنه تكاليف الحياة صارت كتير أغلى من قبل.

أجارات البيوت جدا مرتفعة، المعيشة بشكل عام كتير غالية بأستراليا، التضخم أكيد عالمي بس أستراليا يعني نحن كسكان

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: شو بدهم يختاروا المهارة اللي بده يكتسبوها مشان يكفوا بالعمل وأكيد خطوة الزواج بحاجة لدراسة بحاجة لشوية تحصيل مادي لأنها خطوة مهمة ومكلفة بنفس الوقت فأنا برأيي يعني سن الزواج ما بيقل يعني بالنسبة للشاب ما بيقل بين 28 ل30 سنة أكيد بالنسبة لناس اجت بمثل ظروفنا نحن جينا يعني بسبب الحرب بسوريا فكمان القصص تختلف من بيت لتاني من كل عائلة وبظروفها يعني بس أنا هذا هو رأيي وإن شاء الله يا رب الله يفرحنا بكل الشباب والصبايا وتكون الأمور ميسرة ومسهلة ونتمنى يعني إنه الدولة الأسترالية تشجع الزواج وتشجع إنه يصير في إنه تنبنى عائلات جديدة ويرخصوا لنا شوي هالأجارات
5: الحقيقة فعلا هو تأخر سن الزواج يعني أنا في بداية ما كنت في أستراليا يعني يمكن من أكتر من 20 سنة 25 سنة كنت بلاقي الشباب بيتجوز صغير قوي وهم لسه مخلصين كلية ولاد أصحابي اللي كانوا أكبر مني في السن ده كلهم اتجوزوا في السن إنهم كانوا صغيرين الوقت ما بشوفش يعني حد حوالينا في اللي بيتجوزوا صغير ودي حاجة مش يعني بقت تكاليف الحياة على الشباب غالية وعلى الناس يعني إنهم يبدأوا يشتروا بيت أو يأجروا أو الحاجات دي

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: مش هنا الارتباط يعني مجرد كانوا يروحوا يأجروا مكان صغير ويفرشوه ويبدأوا حياة بسيطة ويعملوا فرح وكده لا الوقت يعني أنا عندي ولاد في سن الجواز بحس إن هما يعني تفكيرهم مش زي زمان إن نتجوز وبس وكده لا يعني في مسؤوليات كتير
5: نعم يعني هلأ بأي عمر برأيك بيقدر الواحد يتجوز بقدي بيصير عمره قدي
4: والله انا بحب ان الناس تتجوز يعني مش ما تتاخرش يعني انا ما بحب يعني من الناس اللي بشجع الناس يبداوا حياتهم سوا يعني يكونوا نفسهم سوا يعني مش يقول استنى ما اجيب بيت واستنى ما ابقى جاهز وحتى يعني انا شخصيا من الناس اللي احنا جينا هنا وبدانا كل حاجه مع بعض فبحس ان دي الحاجات دي حتى البدايات دي وحتى صعوبات الحياة رغم انها مستمرة يعني في الاحوال اللي احنا موجودين فيها حاليا كان الواحد بيتمنى ما كل الواحد يكبر شوية الصعوبات تخف لكن هي البدايات مع بعض احسن يعني انا يعني بشجع الناس انها تتجوز ما تحس انها لقى الشخص المناسب وده اهم حاجة
6: برأيي العمر المناسب للزواج للشاب في استراليا اليوم يتراوح بين 25 و30 سنة لانه يكون قد اكمل دراسته حصل على عمل استقرار اصبح قادر على تحمل المسؤوليات بالحياة اما بالنسبة للفتيات فكثير منهن يتزوجن بين 24 و30 سنة للأسباب نفسها إضافة للاهتمام بالدراسة والعمل والاستقلال المالي تأخر الزواج بين أبناء الجاليات العربية في أستراليا لا يعود فقط إلى تغيير الأفكار بل أيضا إلى ارتفاع أسعار المنازل الإيجارات غلاء المعيشة مما يجعل تأسيس أسرة أكثر صعوبة من السابق يعني حسب ما فهمه من أولادي واللي بجيلهم إنه منتظرين إنه حتى إذا وصلوا العمر 30 يلا يفكرون بالزواج مو مثل أجيالنا اللي تزوجت بعمر بداية العشرينات
5: نعم أهلا وسهلا فيك سيدة هدى الموسوية سوشيال وركر أخصائية اجتماعية بدنا نعرف رأيك حول هالموضوع هل برأيك تأخر سن الزواج بأستراليا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة؟
7: بالبداية هو كموضوع غلاء مو بس الزواج هواي أمور تعطلت بس بما أن الموضوع اليوم عن الزواج يعني شيء محدود نقول في كثير عوائل إحنا ناس يعني عايشين بنيوكاسل وقربي من عندهم في يعني متطلبات الأهل تصير أو البنات كثيرة شيء مبالغ به والشاب ما يقدر يوفر هاي المتطلبات هاي وحدة وفي ناس يعني هو بعد صغير وخلص مستعد للزواج فهي ما تعرفين إذا هو بسبب الأهل بسبب الغلاء بسبب شنو اللي يردو تمام يعني حسب قسم من عندهم إذا هو أصلا بادي شغل لما هو كان صغير وخلص مضبط أموره مش الحال ما شاء الله بس الناس اللي جاية جديد لا هذا أكيد راح يتأخر لأن يحتاج للغة يحتاج عمل يحتاج كثير أمور حتى يقدر يبني نفسه يلا يتزوج
5: يعني العمر التقريبي بالنسبة إليك بتلاقيه أنه بيكون جاهز أنه يتجوز قد إيه
7: إذا بالنسبة للشباب
5: نعم
7: يعني أكثر من 25 والبنات ممكن 24 هيتشيها من 25 ممكن يصير عقلها ناضج أفضل كشباب لا أكثر أكبر من 25 سنة
5: يعني أثرت الغلاء أثر على الكل ما هيك يعني
7: أكيد أكيد أكيد
5: سيدة هدى الموسوي شكرا لك الإخصائية الاجتماعية شكرا لك من SBS عربي هذا التقرير كوثر الحنبوري

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
5: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من أب ستور أو جوجل بلاي.
6: Learn to speak English. Find videos, podcasts, and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
7: SBS Kickoff.
8: The new music station celebrating football anthems from around the world.
9: It's time for Africa.
7: It's live now
8: on DAB Radio, the SBS Audio app.
9: We got the game
7: on. Online and SBS On Demand. الأسبوع الذي انقضى.
10: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
11: اليوم هو السبت 13 من أيار مايو، وهو المناسبة العالمية التي يحتفي بها العالم، وهو اليوم الدولي للتوعية بالمهق. هذه المناسبة التي أقرتها الأمم المتحدة قبل سنوات تأتي لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص المصابين بالمهق أو البرص، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم والتحديات التي يواجهونها في العديد من دول العالم. ويؤكد المختصون أن التوعية تبقى أحد أهم الأدوات لمواجهة الصور النمطية الخاطئة وتعزيز ثقافة الشمول والتنوع، وهي قيم أصبحت تشكل جزءا أساسيا من المجتمعات الحديثة. وفي أستراليا تعمل العديد من المؤسسات الصحية والاجتماعية على تنظيم برامج توعوية وحملات تثقيفية تهدف إلى نشر المعرفة العلمية الصحيحة حول المهق والتأكيد على أهمية توفير بيئات آمنة وعادلة للجميع. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بودكاست يتحدث عن التكريم الذي حصل عليه الناشط المجتمعي الدكتور عماد برو. لنستمع.
0: حصل الناشط المجتمعي الدكتور عماد برو على تكريم رفيع المستوى بميدالية أستراليا OAM Middle of the Order of Australia، تقديرا لإنجازاته وخدماته المجتمعية في دعم التنوع الثقافي وتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع الأسترالي المختلفة. شغل الدكتور عماد برو العديد من المناصب، منها الأمين العام للمجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وعمل لسنوات طويلة في منظمات مختلفة مهتمة بالشأن الاجتماعي والطبي أيضا. في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني نتعرف أكثر على رحلة الدكتور عماد وتجربته وما يمثله هذا التكريم بالنسبة له.
12: سيدتي الكريمة، تعرفي نحن من لبنان تقريبا كانت الظروف المرحلة بين الثمانينات والتسعينات ظروف قاسية، لذلك يعني قررنا تقريبا تحت الظروف الضاغطة أن نرحل، فكان وجهة نظرنا هذه الجزيرة البعيدة يلي اسمها بلدنا أستراليا في بداية التسعينات. وكنت يعني بوقتها أنا وزوجتي، وطبعا اثنيناتنا سوا حملنا معنا مع بعض إرث ثقافي وعلمي من لبنان، هذا البلد يلي أنا مولدت فيه بس نشأت فيه، لأنه أنا كمان ابن رجل عصامي ووالدة عصامية كمان هاجروا إلى أفريقيا بهذه المرحلة، وأنا من مواليد ساحل العاج. ولكن رجعت على لبنان بالوقت يلي أهلي كانوا بعضهم عم بيكافحوا من أجل بناء هذه العائلة. نحن 5 شباب وصبية، طبعا هلا بطلت صبية من غير شر. فبالتالي هذا اللي صار فينا، تلقينا تعليمنا الأساسي قبل ما تابع مسيرتي المهنية والعلمية. أنا خريج فرنسا باختصاصي هي اختصاص التحاليل المخبرية للأمراض المعدية infection disease، وحصلت على شهادة الدكتوراه الدولي بعلم الأحياء الدقيقة اللي نسميها الميكروبيولوجي.
0: دكتور عماد، حضرتك أسترالي من أصول لبنانية خريج فرنسا، ولفت انتباهي أنك مولود بساحل العاج. ممكن أعرف شو هالخلطة هذه؟ شو اللي وصلك لساحل العاج؟
12: الوالد كان مهاجر كمان، هو من لبنان إلى ساحل العاج، والعائلة كلها تقريبا أنا وأخواتي ولدنا في ساحل العاج. ولكن إصرار الوالد على أنه نحن نروح على مدارس ونتعلم وننشأ في بيئة علمية ثقافية صحيحة أكثر، بالزمن اللي ولدت فيه كان ساحل العاج هي منطقة في طور النمو، بلد جميل جدا، ولكن ما كان فيها الفاسيلتيز يلي ممكن الواحد هذا. فقرروا أنه نحن نرجع على لبنان، الوالدة ترجع معنا، بينما الوالد بقى يكافح لسنوات طويلة في ساحل العاج حتى لأمننا المعيشة. فنحن فيك تتخيلي أنه مثل كأنه يعني هيئة أمم متحدة يعني برمنا.
0: جميل جدا كلامك دكتور عماد. خلينا نحكي عن نشاطاتك. حضرتك ناشط وموجود بكل فعالية، موجود مع مختلف الجاليات. هل تأثر هذه النشاطات على حياتك الخاصة؟ كيف بتجيب هذا الوقت حتى توفق بين أعمالك ونشاطاتك وتواجدك ومع أيضا حياتك العائلية؟
12: والله يا ست منال، يعني هذه من أصعب الأسئلة يلي بتنطرح، لأنه أنا شخصيا لا أعرف كيف عم بقدر أجد هذه الأوقات وهذه الظروف. لربما بيخلق بعض الأحيان حالات معينة تتطلب تفعيل الحس الإنساني والحس العطائي عند الإنسان، وهذا الشيء مش بيجي من هذا. يعني أنا تربيت في جو أو في بيئة، خاصة الوالد كان كمان شوفوا نفس الشيء، يعني مثل ما كنا دائما منقول ما بيجي عنده زائر وبيرجع خايب، وبالتالي هيدي الروحية ربيناها بالبيت تحت شعار من يعطني يعلمني العطاء. وبالتالي أنا على الرغم من أنه مشاغلي بالشغل لكن دائما كنت لاقي فسحة الراحة النفسية والراحة القلبية هو في أنه أتواجد مع أبناء جيلتي، مع أبناء أصدقاء، وكان في المجتمع الأسترالي أو في المجتمع العربي يلي أنا أنتمي إليه من اثنيناتهم سوا. كنت لاقي حالي أنه أنا هيدي هي المساحة يلي يجب أن أعزز قدراتي فيها من خلال أن أتعلم من الأشخاص يلي سبقونا وعطوا، يكونوا مثل كأنهم رول موديل لإلنا، تحت قاعدة أنه نحن بحاجة أن نكون قلب واحد وإيد واحدة.
0: حضرتك شخصية معروفة بأوساط الجالية متعددة الثقافات بأستراليا، لديك بصمة واضحة من خلال مسيرتك المهنية وعطائك وخدماتك المجتمعية ومساهماتك بدعم التنوع الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع الأسترالي، وحصلت مؤخرا على منصب الأمين العام للمجلس القاري بالجامعة اللبنانية اللبنانية الثقافية بالعالم. خبرني عن هذا المنصب وعن مناصبك الأخرى الحالية دكتور عماد.
12: طبعا يعني كان في لنا مثل ما بقولوا عدة أمكنة تحملنا فيها المسؤوليات، لأنه تعرف أنه المراكز والمناصب هي عملية تكليفية وليست عملية تشريفية، وبالتالي كل هيدول المؤسسات يلي فسحت لي مجال أنه أخدم لجانب زملاء بقدرهم أوفياء وعندهم القدرة وتعلمت منهم وتبادلنا نحن ويهم الآراء، كانت فرصة لإلي بأنه أن أرتقي من مكان إلى آخر حيث تدعو الحاجة. فيعني اشتغلت في المركز الثقافي العربي الأسترالي منتدى بطرس عنديري ولا نزال حتى اليوم، اشتغلت كمان بمؤسسات أسترالية وأنتمي إلى عدة مؤسسات يعني ما في مجال نعددهم، ومؤخرا أكثر شيء ركزت على المجال الثقافي الاجتماعي. فأنا أحد الأشخاص يلي عم نتعاون مع جمعية الأكاديميين العراقيين من خلال مؤسسة تقريبا يعني تحت سقف هذه اسمها الملتقى الأكاديمي، يلي هو عبارة عن أكاديميين نستفيد من خبراتهم ونستفيد من قدراتهم لنشر التوعية. وقلنا زملاء معروفين يعني كمان حتى لما أنسى أسماء معينة وأذكر أسماء معينة سوف أتجاوز هذه النقطة لأقول إنه الخدمات اللي عم بيقدمها الملتقى إلى جانب الجمعية الأكاديمية العراقية من يعني أرقى المستويات العمل في التوعية إلى أن إعادة بناء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في أستراليا يلي بنسميها مع أوكيانيا لأنه كمان تشمل نيوزيلاند. فتمت من حوالي 3 سنوات بإشراف الدكتور إبراهيم قسطنطين وحاليا الرئيس القاري المهندس بدو الحاج أنه إعادة ترتيب هذا البيت بشكل أنه نحن نعتبر أنه الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي صوت الاغتراب باللبناني وهي الممثلة الشرعية الموجودة قانونيا والمسجلة قانونيا في الدولة اللبنانية. وشرفوني الزملاء بأنه كلفوني بالأمانة العامة للمجلس القاري.
0: دكتور عماد حصلت على تكريم رفيع المستوى، ميدالية مرموقة وسام أسترالي OAM Medal of the Order of Australia، تكريما لخدماتك الجلية وإنجازاتك للمجتمعات متعددة الثقافات. فخبرني كيف تلقيت هالخبر هذا؟ كنت متوقع أنه راح يتم تكريمك؟ كنت تنتظر التكريم؟ شو هو شعورك لما حصلت على التكريم؟
12: لا طبعا يعني انه توقعاتي انه ان احصل على هذا التكريم تكون صادق معي، لا، لانه الامور تجري حسب اللي يعني انا لما طرحت نفسي انه اكون جزء من هذا المجتمع المتفاعل يلي عم بناضل يلي عم بكافح من اجل التوعية ومن أجل أنه نحافظ على أستراليا كوطن لإلنا بتنوعه بتعدد ثقافاته بكلها، هذا اعتبرت أنه هذا جزء يعني من الواجب خليني أسميه الوطني لأحد الأشخاص اللي هو أنا مهاجر، ولكن فتحت لأستراليا الأبواب أمامها حتى لأنه. فطبعا تلقيته بفرحة يعني طبيعية، ولكن يعني أكيد أنا أول شغلة راحت معي أنه أشكر الناس اللي أنا ما بعرفها اللي هني رشحوني على هذه الجائزة، لأنه هذه الجائزة منال هو أول شيء بالنسبة لي هو الاعتراف الوطني الرفيع، هو التقدير الرسمي من الدولة الأسترالية لجهود الأشخاص اللي بيمنحوهم هذا الميزان، وبالتالي يعني هذا له بعده الوطني الرسمي. اثنين، أنا بالنسبة لي عززت لي وكأنه عطوني شهادة على مسيرة طويلة، بسميها عطاء، بسميها اسم تاني تفاعل، يعني كان في لإلي إشارة بأنه سواء بالعمل المهني اللي مارسته بأستراليا أو بالعمل المجتمعي أو العمل الإنساني، إجتني شهادة بتميز ما أستحق أن أنا له. ليتي أنا برأيي، وهذا هون فعليا الأساس بالنسبة لإلي، أنا أعتبر أنه أنا هذا تمثيل مشرف للجالية العربية، تمثيل مشرف للجالية المتعددة الثقافات. كوني من أصول مهاجرة فمعنيت هذا التكريم ما بخصني لإلي لوحدي، هذا بالعكس بيعطي صورة إيجابية عن الجالية اللي بنتمي لإلها، وقديش بيظهر دورها في بناء المجتمع الأسترالي، وهي مسؤولية إنه نحن مش هلأ، يعني هذا فرحة اليوم بس بكرة هذه مش نهاية الطريق، هذه بداية مرحلة جديدة من المسؤولية، حتى اللي تضلك أنت محافظة على هذا الشرف، الوسام يلي عطوك إياه، وبالآخر هيدي لحظة فخر لإلي بعتز فيها ولعائلتي يلي طبعا وقفت لجانبي، وحضرتك أشرتي كيف كنت تلاقي وقت على حساب عائلتك، لو ما كان كل عائلي موجودة حد مني ما كان في وقت، لو ما العائلة هي السند الأساسي، يعني زوجتي ابني ومرت ابني يلي هن كانوا وراء هذه الوقفة الدائمة، يلي كانوا يدعموني في كل مكان وفي كل زمان. وباختصار شو بدي اقول لك؟ يعني بدي اقول لك انه انتم الاعلاميين جزء من هذا التكريم، لانه فسحتوا لي عده مرات هذه المنصه الاعلاميه لاطلع عليها، وحتى لي ان كان احكي في الامور الثقافيه او في الامور العلميه. كل الاوفياء، كل الاصحاب، كل الاصدقاء يلي كنا ايد وحده وقلب واحد، هني هيدولي كمان مكرمين معي بالهذا. بهالحاله هيدي انا صار اسمي جزء من قصه في استراليا، اسمها تقدير هيدا الشخص يلي الناس حواليه خدموه باخلاق.
0: ألف مبروك التكريم، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا دكتور عماد على وقتك معنا اليوم، الأمين العام للمجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم دكتور عماد برو.
12: شكرا لك مدام هنا، وشكرا للأس بي أس على فسح المجال لي في إطلالي على كل أحبائي في الجالية العربية.
11: مستمعينا، وقفة غنائية، نعود بعدها لنتابع برنامجكم ويكند بالعربي ونتعرف على بيست اوف اس بي اس عربي خلال الأسبوع. معي أنا جورج غرام.

0: بتعمل له ضي شاهش قد عمر
1: اه
0: بتعمر له
1: يكرم اه يكرم اه
0: عمي يا معلم العمار وعلي
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا. بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم السبت 13 من حزيران يونيو لعام 2026. في أديلايد أمطار متفرقة 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت ممطر 18، داروين مشمس 33، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبورن ممطر 17، سيدني غائم جزئيا 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. نذكركم مستمعين أنه يمكنكم مشاهدة جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand. لا تفوت الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز

0: اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة. أما الآن إلى بودكاست يحكي مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026 لنستمع.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
2: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
3: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. اولا هو استثنائي لانه كان مع 2 مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدا مع البرتغالي روي فيتوريا الاول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى اي هزيمه على الاطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، انجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويله جدا. التصفيات كمان السنه دي كان ليها طريقه مختلفه، ربما تكون هي واحده من اسهل الطرق للصعود بالنسبه لمنتخب مصر، لان المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبه المباراه الفاصله. يعني في البدايه طريقه التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات اول هذه المجموعه مع اول مجموعه تانية بيلعبوا مع بعض مباراه فاصله على مين فيهم اللي يصعد. وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الافريقيه اللي كانت بتصعد لانه كان اقل من السنه دي، لكن مع زياده عدد المنتخبات اللي بتتاهل لكاس العالم اصبح الموضوع اسهل، بان الاول في كل مجموعه بيصعد بشكل مباشر. فكان المنتخب المصري نقدر نقول يعني مفتاح الصعود للبطوله في ايده، مش مستني بقى ان هو يلعب لسه مباراه فاصله اللي كنا بنشوف فيها طبعا دايما الحظ بيعاند المنتخب المصري زي ما شفنا في النسخه اللي فاتت. فكانت الفرصه اكبر طبعا ان هو يتاهل في صداره المجموعه. كمان خليني اقول لك ان المنتخب المصري اتعادل مرتين فقط طول البطوله، مره مع غينيا بيساو ومره مع منتخب بوركينا فاسو. الاكبر نتيجه حققها المنتخب المصري كانت قدام اثيوبيا 6-0، وكانت لسه في بدايه المشوار، طبعا كانت تقريبا اول مباراه في المشوار، فعشان كده طبعا كانت دفعه كبيره جدا جدا معنويه للعيبه.
2: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
3: كرة القدم في مصر بشكل عام لعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهاوي بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سمعها. وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الأمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
2: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
4: تشجيع الأهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس أكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف. يعني
5: قصة الانتماء الكروي في مصر طبعا لسه موجودة بقوة شديدة، وصعب جدا تغيير الانتماءات لان لسه الانتماءات دي موجودة، ومهما سافروا او راحوا في اي مكان بيفضل انتمائهم للفريق ده زي ما هم، وفعلا بيفضلوا يتابعوا ويتابعوا المباريات بتاعته وحتى وهم مسافرين ومتغربين، لدرجة ان

0: ساعات لغاية دلوقتي بنشوف في أستراليا الناس حاطة البادجز بتاعت النادي الأهلي أو نادي الزمالك على عربياتهم هنا في أستراليا.
1: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
2: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا ما مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها. لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة. بتدوب طبعا الفروقات بتاعة الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط غير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كأس الأمم. 7 ألقاب، رقم قياسي وتاريخي وما حصلش قبل كده، 3 ألقاب متتاليين. فكل ده بيعمل حالة خاصة جدا جدا جدا عند المشجع المصري في أي وقت البطولة مجمعة بيلعبها المنتخب. ناهيك طبعا عن فكرة إن المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا إن المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
1: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
3: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونيتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش كل 4 سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
4: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرح لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي أستراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كاس العالم وأفريقيا. بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده،
5: تحس إن أنت في عالم والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص. أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسمتايمز حزن واحيانا كتيرة فرح.
1: واما عن الهتاف المفضل
3: مصر مصر، وتلاقي بقى ناس معها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
2: انا اعتقد ان مفيش هتاف لمنتخب مصر اشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب. الهتاف ده انا افتكره جدا جدا في كاس الامم الافريقية 2006، دي كانت يعني بداية الحقبة التاريخية لمنتخب مصر.
1: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
6: حس فخر لما بسمع صوت النشيد وهو متزاع في العالم كله والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمة.
5: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيرة جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله، بتقول للناس ان دي بلدي، دي هويتي، انا شكلهم، انا واحد منهم. بتبقى احاسيس مختلفة، مش بيبقى مجرد ماتش كورة، بتبقى احاسيس حب، انت بتحب مصر.
4: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشين لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس ان كأن مصر بتحارب، مش ماتش كورة.
1: وعن اصعب لحظة في كأس العالم،
2: مباراة أوروغواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت أول مرة نشوف منتخب مصر بعد 30 سنة أو 28 سنة غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنية وأنا واحد منهم كنت مستني أشوف إيه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لأن منتخب أوروغواي كان يعتبر الأقوى في المجموعة طبعا. فالاداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراه دي رغم النتيجه في الاخر، لكن هو قدم اداء قوي جدا جدا يقول لك ان المنتخب ده هيعمل حاجه في البطوله. فكان عندنا عزم كبير جدا جدا ان بعد هذا المستوى، انت مباراه روسيا مباراه السعوديه اكيد هتبقى اسهل من كده، فوارد جدا نعمل حاجه ونعدي من المجموعه. ولكن للاسف بقى الحظ اللي احنا بنقول عليه دايما، التحفظات اللي بتبقى عند اللعيبه لما ما بتلعبش البطوله دي لسنين طويله وتتفاجئ بهذا المستوى، هي تسببت في الاخر في النتائج اللي حصلت والخساره من روسيا ثم السعوديه ووداع البطوله مبكرا.
1: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
2: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم. يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: ولكن لما نيجي نتكلم هنتفرج على الهايلايتس ونتكلم على قد ايه مصر عملت كويس وهنقول يا لو عملنا كذا هنكون كويسين جدا وهنكون مبسوطين جدا ان احنا نتكلم عن مصر.
5: يعني الغربة اوقات بتخلي الانسان يحس انه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن اهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ماتش زي ماتش منتخب مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوي. يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري، فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس إن هم كده بيكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. كرة بتجمعنا، فأنا بحس إن هي أكتر شوية من رياضة، هو معنى وإحساس وانتماء.
6: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم، ولهم منا كل التحية والاحترام.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: ويكند بالعربي على SBS عربي, أفضل مقتطفات الأسبوع. أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. إلى المشهد الثقافي الأسترالي الذي يزداد زخما خلال الأسبوع, ففي سيدني لا يزال مهرجان فيفيد سيدني يضيء المدينة بألوانه وعروضه الفنية المبهرة, وتتحول المدينة خلال هذه الفترة إلى معرض مفتوح للفنون والابتكار, حيث تزين الإضاءات التفاعلية مبنى دار الأوبرا وجسر الميناء والعديد من المعالم الشهيرة. ولا يقتصر المهرجان على العروض الضوئية فقط, بل يشمل أيضا حوارات فكرية وورش للعمل إبداعية أيضا, وعروضا موسيقية وفنية تستقطب فنانين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن هذا المهرجان أصبح واحدا من أهم الفعاليات السياحية والثقافية في أستراليا, حيث يجذب مئات الآلاف من الزوار سنويا ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وقطاع الضيافة والسياحة. ومن الضوء إلى الشاشة الكبيرة, حيث تتواصل في سيدني أيضا فعاليات مهرجان سيدني السينمائي, ويعد هذا الحدث من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويتيح المهرجان

0: فرصة مشاهدة أعمال سينمائية من مختلف الثقافات واللغات، إلى جانب استضافة جلسات حوارية مع مخرجين ومنتجين وفنانين يناقشون مستقبل الصناعة السينمائية والتحديات التي تواجهها في عصر المنصات الرقمية. وفي المناطق الريفية من ولاية نيو ساوث ويلز تتجه الأنظار إلى مدينة غرينفيل التي تستضيف مهرجان هنري لوسون السنوي، ويحمل هذا الحدث قيمة خاصة لدى الأستراليين لأنه يحتفي بأحد أبرز رموز الأدب الوطني، ويجمع المهرجان بين الشعر والموسيقى والفنون التراثية والأسواق الشعبية، ويقدم صورة حية عن الثقافة الريفية التي ساهمت في تشكيل الهوية الأسترالية عبر الأجيال. ولعل ما يميز هذا المهرجان هو قدرته على الجمع بين الماضي والحاضر، حيث يلتقي الأدب التقليدي بالفنون الحديثة في أجواء عائلية مميزة. لنستمع الآن مستمعينا إلى بودكاست نغمات.
1: مرحبا وأهلا بكم في بودكاست نغمات. الفن لغة عالمية تتجاوز الحدود والجغرافيا وتحمل في تفاصيلها قصصا من الشغف والإبداع والهوية. ضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية تونسية تركت بصمتها في المشهد الثقافي والفني داخل تونس وخارجها، وشاركت في معارض وملتقيات دولية امتدت من العالم العربي إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. هي الفنانة سميرة الخلفي، رسامة وخطاطة وشاعرة، كرست سنوات طويلة لخدمة الفن والثقافة، وأسست وأدارت مبادرات ثقافية، كما ساهمت في تعليم الفن ونشره بين مختلف فئات المجتمع. يسعدني أنا سناء وهيب أن أرحب اليوم بالفنانة التونسية سميرة الخلفي للحديث عن مسيرتها الفنية، ذكرياتها مع الريشة والألوان، وتجربتها الجديدة في أستراليا وطموحاتها المستقبلية. أهلين وسهلين بالفنانة سميرة.
2: عسلامة. عسلامة
1: عسلامة سميرة. رحلة فنية وثقافية طويلة في تونس والعديد من الدول، سواء كانت عربية أو غير عربية، كيف تصفين شعورك وأنت تبدأين اليوم مرحلة جديدة من حياتك في أستراليا؟
2: أولا شكرا على المقدمة الجميلة، وثانيا أني في أستراليا بلد الثقافة المتنوعة، لأني لم أتفاجأ وتفاجأت في نفس الوقت، لأنه في أستراليا عديد من الثقافات ومن اللغات والاختلاط، هذا كله صار مثل المزيك، صار لوحة فنية تلهم كل فنان يجي لهالبلد. يعني والله فرحانة وسعيدة أني فيه، لأنه بلد التسامح وبلد يعني أنك الحريات وبلد الثقافة، وكمان ركزت على أعذريني نتكلم شوية لكنة لبنانية لأني وفلسطينية، لأني هيك يعني
1: على التأثر بالثقافات الأخرى. طيب كلمي تونسي لبناني سوري، مرحبا بيك وعم بنسمعك.
2: أي أنا هنا يعني لقيت الجذور الثقافة الأسترالية يعني عميقة جدا وثرية جدا، والعلاقات الأستراليين الأصليين بالأرض كبيرة، يعني تكاد لما تقرأ تاريخ ارتباطهم بالأرض تشم ريحة التراب فيها. يعني أنا إن شاء الله ناوي أكتب كتاب عن هذا الثقافة، الموروث الثقافي الأسترالي الأصلي.
1: نعم.
2: أنا كتبت قبل عن السويد والتجربة السويدية وعن الأندلس، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله مش نكتب عن هذا التراث العميق
1: يعني. إن شاء الله. طيب خلينا أكيد لما سميرة عم نحكي الآن عن فنانة عرفت في تونس وعرفت في العالم العربي، لكن خلينا نبتدي من البداية. إمتى سميرة قالت لا أنا بحب الرسم وحستمر في الرسم وفي الفن؟ مين نبهك أو أنت كنت بتحسي أنه في يوم ما هذا هو مكانك الطبيعي، الرسم والفن؟
2: والله أنا من تحذيري كانوا يشيروا لي بالأصبع أني رسام، لأني أي أنا من صغيرة من قبل
1: تحذيري من يعني الصف الأول في المدرسة،
2: قبل من عام 5 سنوات كنت أرسم، وكان الناس يشيروا لي بالأصابع أني أنا أرسم جيد. على هذاك أنه معناتها الكل ناس حتى أي مثلا حتى زملائي يريدون رسمة ولا هيك

0: يعطوني لي انا نرسم، وانا دايما نقول هذا يوم ما نعملها لوحه وهذا يوم نعملها، كنت يعني نخمم بداخلي حتى لين صرت يعني انا حبيت نعمل فنون جميله، لكن عائلتي لاقت لي ما اخذت البكالوريا عملت اقتصاد وتصرف، لكن درست في مراكز ثقافية مثل المركز الثقافي الإيطالي والمركز الثقافي الروسي والمراكز الوطنية في تونس عن فن الخط.
1: نعم، هذا السؤال اللي عرفتي أيضا بإتقان الرسم والخط العربي والتصوير فوتوغرافي وغيرها من الفنون، أي من هذه الفنون الأقرب إلى قلب سميرة؟
0: والله الرسم، وخاصة الفن الزيتي. أنا لما أتعامل بالألوان الزيتية أروح هي نصير نتنفس أحسن. هذه أكثر حاجة أنا نركز فيها. نعمل خط، نصور فوتوغرافيا، نعمل بالأكريليك، بكل معناتها الوسائل، بس أنا أركز كثير على الرسم الزيتي.
1: أوكي سميرة، سؤال مليون دولار، شو اللي دفعك إلى المجيء إلى أستراليا والاستقرار في أستراليا في هذه المرحلة من حياتك؟
0: والله أستراليا كانت بالنسبة لي حلم يعني وتحدي كذلك. لهنا أنا عندي أصدقاء، وأنا رئيسة جمعية ثقافية لهنا، كلمت أصدقائي، في من أرسل لي مشكور دعوة أني أجي هنا، وأبهرت بالبلد وحبيت نعمل فيها بصمة ثقافية فيها.
1: بصمة ثقافية تونسية؟
0: تونسية ممزوجة بالأسترالية، فيه يعني في نوعية بانتينج في أستراليا اسمه دوت بانتينج، مثل البوانتيليزم اللي بتاع نقاط، يعمل كل شيء بالنقاط. هذا أنا شفته في السكان الأصليين متاع أستراليا اللي اسمه دوت بانتينج، الأشكال بالنقاط
1: اللي هو من زمان بينعمل،
0: وهي عندهم حضارة، في أقدم حضارة في الفن 65 ألف عام حضارة، يعني هذا أنا نقرأ كثير على الثقافات.
1: نعم،
0: مشان هيك أنا عملت على السويد وعملت على الأندلس، وهذه أنا حبيت نجي للمكان هنا ونشوف ونرسم فيها، نمزج الدوت بيتينج بالرسم باللوحات التونسية،
1: باللوحات التونسية واللون الأزرق الحلو التونسي
0: الأزرق الأبيض. سيدي بوسعيد،
1: سيدي بوسعيد الجميلة جدا. احكي لنا، يعني احنا بنعرف لما بنشوف الأزرق والأبيض أكيد بنعرف أنه سيدي بوسعيد، أنه تونس موجودة. هل الناس صاروا هون في أستراليا interested ويقول لك يا سميرة شو بيشير هذه هالكالرز اللي انت بتستخدميها؟ هل تحديهم عن سيدي بوسعيد، تحديهم على أماكن جميلة في تونس، تونس العريقة وتونس الخضرة كذلك؟
0: أكيد أنا جيت لهنا ونحمل عشقي لتونس، الكل تراب تونس من شمالها لجنوبها، وخاصة سيدي بوسعيد يعني كانت قريبة من مسكني، يعني كل ما يضيق بي الدنيا ولا نحب هيك نستنشق هواء جيد نروح لسيدي بوسعيد، في المطر، في الشمس، في الليل، في الصباح، في القايلة، يعني في أي وقت سيدي بوسعيد عندها نكهتها وراحتها الخاص.
1: نعم.
0: حتى المقبرة في سيدي بوسعيد مشرحة والله العظيم. يعني أنا كذلك، يعني أي واحد يسألني، أنا من أصلي سفيرة السلام العالمي.
1: نعم.
0: يعني أنا سفيرة السلام وسفيرة الثقافة وسفيرة تونس، نحس روحي فهمت.
1: اشتقتي لتونس؟
0: أكيد أكيد.
1: شو بتقولي الناس تونس هلا بتونسي؟
0: نحبكم برشا وحبوا بعضكم برشا، وتونس بقدرة ربي باش تنجح وباش تدخل طريق السلام بقدرة ربي.
1: إن شاء الله إن شاء الله. طيب سميرة، احنا بنعرف كل فنان دائما بيشير لوحاته وأعماله إلى رسالة موجودة عنده، شو الرسالة اللي دائما بتحاول سميرة تقولها للناس من خلال هاللوحات؟
0: أكيد أنا يعني دايما أنا أي معرض نعمله سواء في تونس أو خارجه ديما عندي رسالة. أنا في لوحاتي بالنسبة لي مش مجرد مش ديكار، يعني تزوير.

0: يقبل، لا رسالة يعني الشدف يحب دايما. هم يقولوا لي، يقولوا عني في تونس إني فنانة التفائل، كثير في لوحاتي نبث التفائل في لوحاتي. فهمت؟ هذه أنا رسالة اللي نحطها. نحط مثلا على مقطع عملت الأندلس، وقت قبل ما نكتب عملت يعني 3 مرات على الأندلس، 3 معارض شخصية على الأندلس. في واحد أندلسي لما يغني حرمت بك نعاسي يا مهجة الريام، وبحت بك لناسي، وصلت لك غلام. هذا الرجل صورته وكيف كان هيك بيتذكر الحمرة هيك، فهمت؟ أنا ذكرت كل شيء في لوحة
1: الأمبرا. طبعا ذكرتينا في إسبانيا وجنوب إسبانيا والأندلس. خلينا نروح كمان إلى مشاريعك هون في أستراليا. دائما الفنان بيشتغل ممكن سنة سنتين ليكون عنده معرض من المعارض المعروفة، وانت معروفة بمعارضك. وين وإمتى حنشوف معرض لسميرة الخلفي هون في أستراليا؟
0: والله إن شاء الله تسمح لي الظروف أني نعمل معرض. أنا يعني عندي دائما أنا كيف أسجل كل شيء، حتى تخطيطات عن اللوحات، على فين نروح نستلهم لوحات. عندي يعني كيف يعني ماتير بروميير، عندي يعني
1: المواد الأولية.
0: أي وإن شاء الله ماشي في هذا الطريق إن شاء الله. أنا قلت لك أنا هدفي أني نعمل ازدواج بين الثقافة التونسية والثقافة الأسترالية.
1: وإحنا قاعدين نستنى كتبك أكيد، اللي حتكون كتاب عن أستراليا والمعارض اللي بتكون فيها خلطة ما بين الفن التونسي الجميل والفن الأسترالي كذلك العريق.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
1: شكرا سميرة الخلفي.
0: مشكرك زيادة. سلامة.

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: أستراليا Explained. يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
6: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
7: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
8: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
5: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته أس بي أس عربي خلال الأسبوع.
1: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر إس بي إس عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
2: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، معي أنا جورج غرام. في ولاية فيكتوريا تعيش ميلبورن أجواء ثقافية نشطة تزامنا مع بداية موسم الشتاء، وتشهد المدينة مجموعة واسعة من المعارض الفنية والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية التي تستقطب جمهورا متنوعا من مختلف الخلفيات الثقافية. وتعد ميلبورن من أكثر المدن الأسترالية اهتماما بالفنون والثقافة، حيث تنتشر المسارح وصالات العرض والمتاحف في مختلف أحيائها، وفي كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا يجد الزائر نفسه أمام خيارات لا حصر لها من الأنشطة الثقافية والإبداعية. ومن ميلبورن ننتقل إلى بريسبن في ولاية كوينزلاند، حيث تستمر الفعاليات العائلية والمهرجانات المحلية في الحدائق العامة والمساحات المفتوحة، وتستفيد المدينة من طقسها المعتدل نسبيا خلال الشتاء لتنظيم العديد من الأنشطة الخارجية التي تجمع بين الترفيه والثقافة والتعليم. أما في جنوب أستراليا فتواصل أديلايد تعزيز مكانتها كواحدة من أهم المدن الثقافية في البلاد، فالمدينة التي تعرف بمهرجاناتها المتعددة على مدار العام تستضيف خلال هذه الفترة مجموعة من المعارض والفعاليات الموسيقية والفنية التي تعكس التنوع الثقافي والمجتمعي في أستراليا. والآن إلى بودكاست دردشة عائلية.
3: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
4: بعد الطلاق توقع الجميع أن أكرس حياتي لأبنائي فقط وأنسى فكرة الزواج والاستقرار.
5: لم أعد أتحمل نظرات الناس حولي بعد الطلاق، وأصبحت أتجنب الخروج حتى مع الأصدقاء.
4: يمر الإنسان بعد تجربة الطلاق بمجموعة من المشاعر السلبية من حزن وفقد وألم، فليس من السهل أن يغادر الشخص حياة كان يأمل أن تدوم بحب وتفان. وقد يجد الكثيرون صعوبة كبيرة في التعافي بعد الانفصال، ويتردد في أذهانهم دائما سؤال يقول: هل يمكن أن يطرق الحب بابي من جديد؟ أهلا بكم، أنا هناء ياسين
5: وأنا منال العاني. نرحب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة أس بي أس عربي ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك وقناتنا على اليوتيوب أس بي أس عربيك. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، حلقة جديدة نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش معا كيف نتجاوز صدمة الطلاق ونتعلم أن نحب من جديد. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو أستاذة رند.
6: مساء النور، أهلا بكم.
4: أهلا بك ومساء البدايات الجديدة. أكيد تجربة الطلاق ست رند هي من التجارب الإنسانية الصعبة بلا شك، ردود الفعل عليها تكون مختلفة من شخص لآخر بحسب حياته وقصته، لكن عادة ما هي المشاعر التي ترافق الأيام الأولى أو الفترة الأولى التي تلي الطلاق؟
6: طبعا تجربة الطلاق تجربة صعبة جدا، محدش بيتجوز وحاطط في باله انه انا ممكن انفصل او اتطلق عن الشخص اللي انا مقرر اني ابني حياتي واسرة معاه. فبتبقى ميكس من مشاعر مختلفة، منها فقد، منها مشاعر الالم والحزن، منها مشاعر الاحباط disappointment ان انا بنيت احلام وحياة مع الشخص ده والاحلام دي او الحياة دي اتحطمت. فطبعا بيبقى فيه مشاعر سلبية كتيرة. في حالات معينة لما بيكون فيها العلاقة اصلا كانت سيئة مسممة مرهقة، بيبقى فيه احساس بالريليف والراحة انه الحمد لله انا دلوقتي قادرة اتنفس او انا قادرة اتنفس.

0: بس تخلصت من العلاقة دي، ولكن حتى في العلاقات دي اللي كان فيها العلاقة مضرة، بعد الانفصال بتلاقي الشخص بيحزن على حاجات كتير، مش شرط خسارة الشخص ولكن خسارة الحلم.
1: نعم، وخسارة حتى الأيام والسنوات. أستاذة رند، يعاني الكثيرون بعد الطلاق من تغير نظرة الناس لهم، حتى المقربين تتغير نظرتهم وطرق معاملتهم للشخص من بعد الطلاق، يعني مثلا من تعاطف إلى الشفقة أو حتى لوم ببعض الأحيان. فكيف يمكن لمن يمر اليوم بتجربة الطلاق أن يحتضن، أن يحصن نفسه ويحتضن نفسه ويهتم بحاله، وأيضا يبعد نفسه عن كل الضغوطات الخارجية من لوم، من أتاب، من شفقة، من تعاطف؟
0: نعم، والوضع دلوقتي أحسن كتير مع من كان عليه من 50 سنة 30 سنة. دلوقتي بسبب ارتفاع نسبة الطلاق بقى الأمر شبه عادي، الناس تعودت أن الناس في ناس بتتجوز وتطلق، فما بقاش بصعوبة مثلا أيام أمهاتنا. ولكن في لسه في النظرة دي للست والراجل لما يطلقوا إن أكيد في حاجة غلط، أكيد هم ما عملوش حاجة صح، ففي الاستجمة أو الوصمة. فنتعامل معها إزاي؟ واحد، نعرف إن أنا دي مش هويتي، مطلقة مش هويتي، مش هلبسه كليبل هلبسه علي وامشي بيه، فأنا حاجة واللي حصل لي أو my experience تجربتي حاجة تانية، دي مش الهوية بتاعتي، دي مش my identity، فدي مهم ان انا احطها في دماغي. الحاجة التانية اختار الحوالية، اختار بالعكس، اختار ناس يدعموني في الفترة الصعبة دي مش ناس يحطموني، فيما على الأسف ناس قريبين منك قوي قوي حيبعدوا لما الواحدة بتتطلق، دول مش ناسك، اعتبريهم مش ناسك، وخلقي نفسك جو ومجتمع وأسرة جديدة، ناس يطبطبوا عليكي ويساعدوكي ترجعي تقفي مرة تانية على رجلك.
2: ذكرتي سترند أن النظرة اليوم لفكرة الطلاق أقل يعني تقليدا ووصمة من ما كانت عليه في الماضي، هل هذا ينطبق وهذا الوصف ينطبق على من تتعاملين معهم ضمن عملك من الأستراليين المولودين هنا في أستراليا، الأستراليين اللي واصلين من كبالغين وناس كبار من دولنا الأم الدول العربية، هل أيضا هذه الوصمة تختلف من الرجل الذي يطلق والمرأة بعد الطلاق؟
0: نعم، على حد سواء الأستراليين أو العرب في دولنا العربية أو العرب المولودين هنا، نسبة الطلاق بشكل عام everywhere بقت أعلى بكتير، ففي تقبل لفكرة الطلاق أكتر بكتير من ما كانت عليه، ولكن ما زالت مع الأسف المرأة متضررة أكتر من فكرة الطلاق من الراجل، فالوصمة ما زالت بتمسك في المرأة وتأثر فيها وعلى حياتها أكتر من الراجل مع الأسف.
1: وأيضا أستاذة رند، يمكن الحديث عن الطلاق أو أي موضوع مؤلم خلينا نسميه مهما كانت نتيجته سواء إيجابية أم سلبية تكون أسهل بكثير من الشيء اللي نعيشه. فيمكن حابين نأخذ من حضرتك أهم 3 خطوات تساعد على التعافي من صدمة الطلاق.
0: نعم، أول خطوة أنه أحاول أشوف أنا تعلمت إيه من التجربة دي، ما أعتبرهاش فشل، أوكي، أعتبرها تجربة، مرحلة مريت بها عشان أتعلم شيء معين، فدي أول وأهم خطوة، ما خليهاش إن هي تidentify me، ما خليش التجربة دي تتعلم عليا أو إن هي تخليني لابسة نظارة سودة طول الوقت وشايفة الدنيا سواد، أو أعمم مثلا إن كل الرجالة كده أو كل الستات كده، ده غلط، أوكي، فما خليهاش تغير مني، أخليها تعلمني تضيف لي، دي أول حاجة. تاني حاجة أختار الناس اللي يدعموني، مهمة أوي أوي أوي أختار حواليا ناس يكونوا داعمين لي في الفترة دي، ده هيساعدني إن أنا أتشافى وأتعافى من ألم الطلاق والانفصال. تالت حاجة إنه أفتح قلبي لتجربة جديدة، أفتح قلبي إن أنا أخش تجربة تانية، أعرف حد تاني، ما مش زي ما حكيتي هنا إنه خلاص أنا أكرس حياتي لأولادي وأنا جربت حظي مرة وخلاص على كده، لا، ليه؟ في زواجات أصلا مش معمول عشان تبقى مدى الحياة، كل علاقة بنخشها هي مرحلة إعداد، كل علاقة بنخشها وبنفشل فيها في حياتنا ده مش فشل، دي مرحلة إعداد، عارفة زي الفيديو جيمز ليفلز، مراحل بتتعلمي بتطلعي بمهارات، انت مش بتبدأي من الصفر، انت بتبدأي بمهارات وخبرات سابقة أعلى بتخليكي تاخدي قرارات أفضل في المستقبل.
2: الحديث عن الحب والارتباط بعد الطلاق يمكن حديث البعض يرى مخالف لها الفكرة التقليدية

0: بنتحدث عنها عن الزواج وديمومته، لكن أيضا مشكلة تواجه الكثيرين بعد الطلاق هي أنهم بيشعروا بعدم الثقة في اختياراتهم، يخشوا من أنهم يفشلوا مرة أخرى في التجربة التي تلي الطلاق، فكيف يمكن تجاوز هذا الخوف؟
1: نعم، إحنا زي ما قلنا في الخطوات اللي فاتت، آخر خطوة أن افتحي قلبك لأن أنت تحبي تاني وتعرفي حد تاني وتخشي تجربة جديدة. فالنصيحة اللي هقولها دي لا تتناقض مع النصيحة دي. النصيحة هي أنه ادي نفسك فرصة أن أنت تهيل، أن أنت تتعافي من التجربة السابقة. ادي نفسك فرصة أن أنت ما تحمليش جروحك وتخلي شخص جديد يدفع تمن حاجات هو أو هي ما عملوهاش. فأنه يس، افتحي قلبك، أنت دلوقتي معاكي مهارات مختلفة. في الأبحاث أثبتت أن الزواج التاني بينجح أول من الأول، أكتر من الأول. ليه؟ لأن الناس بتتعلم، بيتعلم أخطائه، بيتعلم هو عايز إيه، ما بيمثلوش زي مثلا هم صغيرين فترة الخطوبة كل واحد بيبين أحسن ما عنده. الزواج في مرحلة ناضجة بيكون إن الواحد عارف كويس قوي هو عايز إيه، وبيتكلموا بصراحة وضوح، ما عندهمش وقت يضيعوه.
2: التجربة بالأخص أستاذة،
1: وخبرة وتجربة بتخليهم يحافظوا على العلاقة بشكل أفضل.
2: نعم، افتح قلبك وحبي من جديد. هل عندك رينج أو وقت محدد من بعد نهاية العلاقة، سواء علاقة حب أو طلاق، أنه الإنسان يبدأ يفكر بعلاقة جديدة أو يفتح قلبه وما يخاف من العلاقة؟ لأنه بتعرف يا أستاذة رند، بنشوف خوف لأنه تعتبر صدمة أولى، فما ما يريدون الأشخاص يكررون هالشي هذا بصدمة ثانية. عندك وقت محدد تخبرين عنه؟
1: الموضوع بيختلف من شخص لآخر. نصيحتي إنه don't jump into a new relationship straight away، ما تخشوش في علاقة
2: ثاني يوم
1: على طول، لأن في ناس بتعمل كده، بيدوا الفراغ ده بيملوه بحاجة تانية.
2: صح،
1: لا بلاش، ممنوع. في العادة الشخص بيحتاج وقت عشان يتعافى من 6 شهور لسنة، فالأفضل إن إحنا نحاول ما نخشش في علاقة إلا لما يعدي مثلا 6 شهور لسنة تقريبا، وأكون في الفترة دي بشتغل على نفسي، بعالج نفسي، بحاول إن أنا أداوي قلبي وجروحي، مش إن أنا من شخص لشخص لشخص.
0: نعم. كيف يمكن تجنب أخطاء وقعنا فيها في العلاقة الأولى، سواء كانت زواج أو ارتباط؟ كثير من الناس لو الشخص يتابع حياتهم من برا يعرف أنه عندهم باترن، يعني يبحثوا دائما عن نفس الصفات في الشخص أو في الشريك ويكرروا نفس الأخطاء، وأنت بتكون شايف من البداية أنه العلاقة دي مش ماشية مظبوط، بس خايف تجرح أحساسهم. كيف نساعد شخص على أنه لا يقع ويكرر نفس الأخطاء في سواء اختيار الشريك أو التعامل معاه أو التفاعل مع العلاقة عندما تتطور؟
1: نعم، مع الأسف this is inside job، يعني ده شغل داخلي. مهما أنت اتكلمتي مع صديقتك أو صديقك أو وحكت لهم لا، حاول تعمل reflection، حاول أنت تراجع حساباتك، حاول أنت تشوف العلاقة الأولانية دي ما نجحتش ليه. لو الشخص ده ما عندوش دافع ذاتي إن هو يقعد مع نفسه ويعمل real reflection، يراجع كل حاجة حصلت في العلاقة وtake responsibility، take ownership، إن أنا أشوف لك أنا غلطت في 1 2 3 4. لو الشخص ما عندوش الدافع والذاتي إن هو يعمل ده، مع الأسف مش هيتعلم من أخطائه، مع الأسف هيعيد التجربة، هيكون أشخاص نفس الشخص في أجساد مختلفة.
2: نعم،
1: فمع الأسف يعني.
2: فعلاً موضوع حيوي واجتماعي مهم، بالأخص بظل ما تحدثت إنه نسب الطلاق مرتفعة أكيد بحسب أرقام الجهات المختصة. نشكر الجزيل الشكر أستاذة رند فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، على وجودك معنا اليوم بحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
7: Yeah, الآن. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش.

0: منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
1: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
2: SBS Kickoff.
3: A new music station celebrating football anthems from around the world.
4: It's time for Africa.
2: It's live now
3: on DAB Radio, the SBS Audio app,
2: online and SBS On Demand.
5: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
6: الأسبوع الذي انقضى.
7: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
8: أهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير FM. تتواصل منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم وسط سباق قوي بين الفرق المتنافسة على المراكز المتقدمة، وتبقى هذه اللعبة جزءا أساسيا من الثقافة الرياضية الأسترالية، إذ تستقطب جمهورا كبيرا وتتمتع بتاريخ طويل من المنافسة والإثارة، كما تستمر مباريات دوري الرجبي الوطني التي تحظى بشعبية واسعة خاصة في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وتشكل عطلات نهاية الأسبوع فرصة مثالية للعائلات والأصدقاء للتجمع ومتابعة المباريات سواء في الملاعب أو عبر الشاشات. وقبل الختام مستمعينا رافقونا في هذا المشوار.
9: عندما يفكر الناس في أستراليا غالبا ما تتبادر إلى أذهانهم الشواطئ الطويلة وأشجار النخيل والصحاري الممتدة وأيام الصيف الحارة، لكن في أقصى جنوب البلاد وتحديدا في جزيرة تازمانيا توجد أستراليا مختلفة تماما. أستراليا من البحيرات الباردة والضباب الذي ينساب بين الأشجار والجبال التي تعكسها المياه الهادئة والغابات التي تبدو وكأنها خرجت من زمن بعيد، وفي قلب هذا المشهد يقف واحد من أشهر المعالم الطبيعية في البلاد، إنه كريدل ماونتن. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى واحدة من أكثر المناطق الطبيعية شهرة في أستراليا. تقع كريدل ماونتن في شمال غرب تازمانيا داخل منطقة برية واسعة تعرف باسم تازمانيان وايلدرنس وورد هيريتج إيريا، وهي منطقة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بسبب أهميتها الطبيعية والبيئية والاستثنائية على المستوى العالمي. ورغم شهرتها اليوم فإن الطريق إلى هناك ما زال يمنح الزائر شعورا بأنه يبتعد تدريجيا عن العالم الحديث. القادم من لونسستن يحتاج إلى نحو ساعتين ونصف بالسيارة للوصول إلى المنطقة، بينما تستغرق الرحلة من ديفنبورت نحو ساعة ونصف تقريبا. ومع الاقتراب من الحديقة الوطنية تبدأ ملامح المكان بالتغير، تختفي المدن وتزداد كثافة الغابات وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا قبل أن تظهر القمم الجبلية والبحيرات التي جعلت المنطقة واحدة من أشهر وجهات المشي والطبيعة في أستراليا. لكن ما يراه الزائر اليوم لم يتشكل خلال مئات السنين فقط، بل خلال عشرات آلاف السنين. خلال العصور الجليدية الأخيرة كانت أجزاء من تازمانيا مغطاة بالأنهار الجليدية، ومع تحرك تلك الكتل الهائلة من الجليد عبر الجبال بدأت بنحت الصخور وشق الوديان وتشكيل البحيرات. ولهذا السبب تبدو تضاريس المنطقة مختلفة عن كثير من المناطق الأسترالية الأخرى، فالقمم الحادة والبحيرات العميقة والمنحدرات الصخرية كلها تحمل أثار تلك الحقبة الجليدية القديمة. ومن أشهر هذه المعالم بحيرة دوف ليك، وربما تكون هذه البحيرة الصورة الأكثر ارتباطا بكريدل ماونتن. فعند الوقوف على ضفافها يرتفع الجبل خلف المياه مباشرة، بينما تنعكس قمته على سطح البحيرة في الأيام الهادئة. ولذلك أصبحت المنطقة واحدة من أكثر المواقع تصويرا في تازمانيا بل وفي أستراليا عموما. لكن جمال المكان لا يقتصر على المشاهدة فقط، فالمشي جزء أساسي

0: تجربة كريدل ماونتن. أكثر المسارات شهرة هو دوف ليك سيركت، وهو مسار دائري يلتف حول البحيرة ويتيح للزوار استكشاف الغابات والشواطئ الصخرية الصغيرة والمنصات المطلة على الجبل. أما الباحثون عن تجربة أطول وأكثر تحديا فيتجهون إلى أوفرلاند تراك، ويعد هذا المسار من أشهر مسارات المشي الطويلة في أستراليا، إذ يمتد لمسافة تقارب 65 كيلومترا بين كريدل ماونتن وليك سنت كلير، ويستغرق عادة نحو 6 أيام لإكماله. وخلال الرحلة يعبر المشاركون مناطق نائية تضم غابات مطيرة معتدلة وسهولا جبلية وشلالات وبحيرات تشكلت بفعل الأنهار الجليدية، لكن الطبيعة هنا لا تقتصر على الجبال والبحيرات، فالمنطقة تعد موطنا لعدد من أشهر الحيوانات التزمانية، ومن أكثر المشاهد التي يفاجأ بها الزوار رؤية حيوان الومبات، وهو يتجول بهدوء بالقرب من مسارات المشي خصوصا عند الغروب. كما يمكن مشاهدة أنواع مختلفة من الوولبي والبوسم والطيور المحلية. أما الحيوان الأكثر شهرة فهو تازمانيان ديفل، ورغم حجمه الصغير نسبيا فإنه يعرف بصوته الحاد وفكيه القويين، وأصبح رمزا للحياة البرية في تازمانيا. وخلال السنوات الماضية بذلت جهود كبيرة لحماية هذا الحيوان بعد تراجع أعداده بسبب مرض خطير أصاب بعض تجمعاته البرية. ولا تتغير كريدل ماونتن مع الفصول بالطريقة نفسها التي تتغير بها معظم الوجهات السياحية، فلكل فصل هنا شخصيته الخاصة. في الصيف تصبح درجات الحرارة معتدلة وتكون ظروف المشي أفضل، وفي الخريف تكتسب أجزاء من المشهد ألوانا ذهبية وبرتقالية، أما الشتاء فيمنح المنطقة وجها مختلفا تماما، إذ تتساقط الثلوج أحيانا على القمم والمرتفعات ويتحول الجبل إلى واحد من أكثر المشاهد الشتوية تميزا في أستراليا. ولهذا السبب يحرص كثير من المصورين ومحبي الطبيعة على زيارة المنطقة أكثر من مرة، لأن المشهد نفسه يتغير باستمرار مع تغير الطقس والفصول. لكن ربما أكثر ما يميز كريدل ماونتن ليس الجبل نفسه، بل الإحساس الذي تمنحه المنطقة للزائر. فهنا لا توجد مدن كبيرة أو معالم عمرانية ضخمة أو شوارع مزدحمة، بدلا من ذلك يجد الإنسان نفسه وسط مشهد طبيعي ظل يتشكل عبر آلاف السنين وما زال مستمرا في التغير ببطء وفق إيقاع الطبيعة وحدها. وربما لهذا السبب أصبحت كريدل ماونتن واحدة من أكثر الوجهات ارتباطا بفكرة البرية الأسترالية، ليس لأنها الأعلى ولا لأنها الأكبر، بل لأنها تقدم صورة مختلفة تماما عن أستراليا التي يعرفها معظم الناس، صورة لأرض شكلها الجليد وحافظت عليها العزلة، وما زالت حتى اليوم تذكر زوارها بأن بعض أجمل الأماكن لا تحتاج إلى أكثر من جبل وبحيرة وغابة لتروي قصة عمرها آلاف السنين.
1: ومع هذا البودكاست نصل نهاية مشوارنا لهذا الصباح في برنامج ويكند بالعربي. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالفرح والحب والطاقة الجميلة. رافقتكم لساعتين من الزمن أنا جورج غرام، وموعدنا يتجدد كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع من 6 حتى 8 صباحا. إلى اللقاء.